0: والعمل داخل النظام الذي خلقه، وفي الوقت نفسه أراه آيات القدرة في السماوات الشاسعة.
1: لأن السؤال فريضة وضرورة،
2: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
1: ومفتاح للفهم،
2: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
1: ومدخل للعلم،
2: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
1: تساؤلات.
2: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
1: أن نؤمن بوعي. برنامج تساؤلات مع عدنان العامر.
3: تساؤلات.

يا رب أحببتك ولا أستطيع العيش من غيرك، يا رب بيني وبينك عهد جميل، فمن علي بخلوده يا خالق العهد الجميل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لولاك يا رب كنت لا شيء ولم أعمل شيء، لك المنة والحمد وحدك إلهي. يا رب أطلبك وأرجوك الهداية، أطلبك وأرجوك الهداية والقرب منك. يا رب أنا الضعيف وأنت القوي، أنت على كل شيء قدير ربي، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان من أمره واحدة كلمح بالبصر، سبحان من أمره كن فيكون. يا من تلاشت لجبروته الأكوان، سبحان من قال فكفى بربك هاديا ونصيرا. يا منقذ بني إسرائيل من فرعون، أنقذنا من فتن الدنيا. يا من شققت البحر شقا، أشقق لنا طريق الهداية شقا. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات السماوات والأرض، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي كنفك. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

السماوات والبحار، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. يا من احتارت في عظمتك العقول، سبحان من خلق العجب.

0: يا نور السماوات والأرض ربي يقيني، اللهم إن في تدغني عن الحيل كما هو فوق الأمل، وفي حلم سد وفي عفوك ما سبحان من تلألأت دموع المحبين لجلاله. إلهي أنا الفقير أمام بحر جودك العظيم، أنا المسكين أمام باب كرمك المهيب. سبحان القدوس الملك الأعلى. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
1: صالحين توقظ زوجها في آخر الليل وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت أمامنا ونحن قد بقينا. إنه الليل، بل ربما دقائق منه، دقائق تساوي أعمارا، نسكب فيها العبرات ونتقرب إلى الله بأحسن الطاعات. دقائق من الليل هي أنس العابدين، وأمل المذنبين، وخلوة التائبين، وفرصة السائلين. دقائق الليل الغالية سكون في زمن الضجيج، وأمان في زمن الخوف، وطمأنينة في زمن القلق، حيث لا يعرف قيمة تلك اللحظات الفردية إلا المتيقظون، ولا يستطيعها إلا عباد الله المخلصون. فيا ليل قيامك مدرسة فيها الرحمن يجالسنا ويبصرنا كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسنا، فنشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسنا.

القرآن يمتص الحزن من القلب، إن قرأته وفي صدرك هم كان لك ضمادا، وإن قرأته وأنت من

0: دواء لقلوبنا.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ حسن الدغريري مع آيات بينات من الحزب 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ حسن الدغريري. معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: في الليل عيون تنام ونفوس ترتاح. في الليل يبكي الرضيع من جوعه ويتألم الكبير من مرضه. في الليل ذاك يقضي وقته في ضياع وحسرة، وتلك تقضي وقتها في فراغ وغفلة. ولكن في الليل يتجلى رب العزة إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ في الليل ساعة اجعلها طاعة.
2: إلهي أنت المحسن وأنا المسيء، ومن شأن المحسن إتمام إحسانه، ومن شأن المسيء الاعتراف بعدوانه. يا من أمهل وما أهمل وستر حتى كأنه قد غفر، أنت الغني وأنا الفقير، وأنت العزيز وأنا الحقير. إلهي من أطعمنا في عفوك وجودك وكرمك، وألهمنا شكر نعمائك، وأتى بنا إلى بابك، ورغبنا فيما عددته لأحبابك، هل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا عليك وجئت بنا إليك، وأخيبت من طردته عن بابك، وأحسرت من أبعدته عن طريق أحبابك. إلهي

وبهذا أيها السادة نكون قد وصلنا وإياكم لختام محطتنا لهذا اليوم. نلتقيكم بعون الله تعالى وأنتم في أفضل وأجمل حال. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة دار السلام من بغداد.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن بخشوع وتدبر لكتاب الله العزيز وآياته البينات من أول سورة الفاتحة إلى الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: الحق
1: فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قد

أخوتنا الكرام، أنصتنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة معطرة في كتاب الله العزيز من أول سورة الفاتحة إلى الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، تلها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة دار السلام من بغداد.

0: فيه هدى للمتقين.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة نادرة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمد محمود الطبلاوي، يتلو علينا ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعنا الكرام، أما الآن فنبقى وإياكم. تلاوة المعطرة في كريز ومن سورة البقرة بعد 200 يتلوها على مسامعنا القارئ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز ومن سورة البقرة ومن الآية الثانية.